اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصوات حلوة.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، يا ما وصفوه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

حياكم الله جميعاً في برنامجكم اليومي آمر تدلل. إن شاء الله مستمرين معكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية، أنا جوهر برشيد وتحية لزميلي من التنفيذ.

يعطيك العافية منفذنا على هذا الدخول الجميل للفنانة أنغام في جديدها. وبالمناسبة تترقب الجماهير السعودية للالتقاء مع الفنانة أنغام في أمسية صيفية قريبة بتاريخ 18 أغسطس في جدة. وفي تغريدة أيضا كذلك شاركتها الشركة المنظمة للحفل أن ما شاء الله من خلال الساعات الأولى من طرح التذاكر تم نفاذ التذاكر. وما شاء الله يعني بالذات أنغام من الفنانات اللي فعلا الواحد المفروض يحط نوتيفيكيشن تنبيه على حفلاته, لأنه ما شاء الله تنفذ التذاكر من يعني بداية طرحها. كذلك على نفس السياق أنغام أيضا كذلك راح تكون على موعد مع الجمهور القطري بتاريخ 16 أكتوبر إن شاء الله في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. طبعا هذا الموعد يأتي بعد سنة من الحفل الأخير اللي قدمته أنغام في قطر السنة الماضية, واللي كان قبلها بيوم يعني 17 أكتوبر 2025.

0: التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. أيضا كذلك يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا أرسال تغريداتكم وطلباتكم خصوصا للجلسات الخاصة الحصرية بصوت الخليج على @صوت الخليج FM. ونستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من صالح من السعودية. تحية لك يا صالح، ويطلب جلسة للفنان الراحل فيصل علوي، سر الليل من جلسة صوت الخليج الحصرية. نستمع
1: فقط على صوت الخليج.
2: سر الليل

الواتساب ومشاركة جديدة أيضا وصلتنا من اليمن من أبو محمد. تحية لك يا أبو محمد ولكل أهل اليمن. ويطلب لي الفنانة أصالة يمر وما يسلم.

لمشاركاتكم ومشاركة أيضا جديدة من صديق البرنامج عيسى الصليطي. تحية لك يا عيسى. ويطلب لي سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله رويشد من قديمة أنا بتبع قلبي، ويهديها لشباب المجلس وبمطر عبدالله الصليطي، ويتمنى لعبدالله الصليطي إن شاء الله إجازة

أخذت راحتي قاعد أغني ورا المايك. نبهنا يا إبراهيم. صراحة أغنية جميلة للفنانة مايا نصري. طبعا هذا الاختيار كان لصديق البرنامج علي موسى. خلينا بالجو نكملها منفذ.

اختيار مميز يا علي موسى. طبعا الفنانة مايا نصري تقريبا هي يعني فارقت الساحة الغنائية تقريبا فوق 17 سنة، لكن ما شاء الله رجعت وبقوة تقريبا العام الماضي في 2025 في أحد الحفلات الكبيرة في السعودية على ما أتذكر، تقريبا في جدة. إيه في جدة. ما شاء الله الحديث يفيض يعني في مسيرة الفنانة مايا نصري، إن شاء الله نحدد لها وقت آخر نجمع معلومات جميلة نتحدث عنها. ننتقل لي أيضا مشاركة جديدة أيضا لأمنيرة، تطلب لي الفنان جورج وسوف من قديم حلف الأمر. نستمع.

فزلنا مستمرين معكم أعزائي، ونذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، من خارج قطر إضافة فتح الخط 0 0 9 7 4. في تعليق من صديق البرنامج علي وجداد يقول: أي فنان أو فنانة يختفون أنه مستحيل يرجعون بنفس القوة. هنا أنا أتفق وأختلف معك في نفس الوقت علي، يعني في فعلا في فنانين كثار قطعوا فترة طويلة، لكن فعلا ما استطاعوا أنهم يعني يلحقون بالركب، يعني مش قصورا في صوتهم أو أدائهم، بقدر ما هو يعني مثل ما نقول فقدوا التوليفة أو الحس الفني اللي مرتبط بالفترة الزمنية أو يعني الترند أو الشيء الدارج مع الجمهور. لكن بالمقابل في فنانين آخرين لا، يعني قطعوا مثلا فترة طويلة، يعني مثلا عندك فضل شاكر، ويعني عودته ما كانت عودة عادية، أرقامه تصرخ، وتعدت كثير من الفنانين اللي خذ لهم فترات طويلة في الساحة الفنية. على هالطاري نستمع الأغنية اللي فعلا يعني نقدر نقول هي مو بقفزة، هي يمكن كانت ظاهرة في ذيك الفترة، يعني أول ما ظهرت كيفك عفرائي في فضل شاكر ومحمد شاكر. نستمع.

ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من غادة. كل التحية لك يا غادة، وتطلب لي جديد الفنانة شيرين تباعا تباعا.

شاء الله تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث مؤخرا بالتزامن مع تفاعل واسع من الجمهور مع حفل عودتها بعد غياب لأكثر من عام، واللي أحيته في مساء الجمعة في مدينة العلمين الجديد بالساحل الشمالي وسط ما شاء الله حضور جماهيري كبير. واختتمت فقرتها الغنائية بغنية تباعا تباعا اللي سمعناها حاليا.

سلمود، ننتقل بمشاركة أيضا جديدة من عبد الوهاب. كل التحية لك يا عبد الوهاب، ويطلب لي الفنان أحمد سعد. أقدر أكمل.

ننتقل من جديد إلى برنامج الواتساب ومشاركة من صديقة البرنامج سعاد من الكويت، تطلب لي الفنانة أليسا وتهديها لنوف رشيدي من السعودية في مدينة حايل. نستمع إلى أليسا لو تقبلنا.

يعطيك العافية على هذا الاختيار الجميل. طبعا الفنانة إليسا أحيت مؤخرا حفل غنائي كبير في ضمن مهرجان جرش طبعا في المدرج الجنوبي في مدينة جرش الأثرية، طبعا ذلك كان ضمن فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، واللي تم إقامة هذا العام تحت شعار إرث يمتد لأجيال تلتقي. وحفل إليسا ما شاء الله شهد تقريبا جماهير غفيرة تجاوزت 4000 شخص وامتلأت في المدرجات، وأيضا موقع المخصص للجمهور ما شاء الله امتلأ قبل نحو 3 ساعات من توقيت الحفل. كل التوفيق للفنانة الأنيقة إليسا. إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. استمتعت معكم مع طلباتكم الجميلة، وبالنسبة لباقي الطلبات اللي وصلتنا راح ننقلها إن شاء الله للساعة القادمة من 6 حتى 7 بتوقيت الدوحة في فقرة أغانيكم، واللي راح يستمر فيها أيضا زميلنا من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزة. ونترككم مع الفنان عبد الكريم عبد القادر راجع. كل التحية لكم، كانت معكم أنا جوهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر إبراهيم العزة. ويومكم سعيد وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أغنية ناديت يا أهل الهوى من ظل عقله يجي له يشل عقله معه من كلمات الشاعر صالح السعيدي ألحان محمد أبو نصار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حبينا باسم الحب نادينا وبالعادة عادينا
1: ورضنا يوم حبينا
0: ورضنا يوم حبينا باسم الحب نادينا.

0: صوت الخير.
1: سمع فينا كلام الناس هذا اللي يشق الراس، سمع فينا كلام الناس وهذا اللي يشق الراس، وما قصره

تمنت كل مقطعات يدها لو تبعث تشفي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.